0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: You are listening to Ankawa FM 97.7.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم بالن خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق القلب.

خبزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شو

عند التلاقي سوا.

لما اجتمعنا الحال.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

حبك لا يوجع قلبي صحيح رح حبك خبي لك وخبي وما يوجعك قلبك لا يوجعك

بابيروس اللي اجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

لأي حرف تكدس الليلك.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

زغلول.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

عم اسمعني منيح، انا وصلت معي للاخر، انا هدول العيب والكذب والغيره ما بقى بدي اياهم، ما بقى في اتحملهم. عمي خلص، ما بالنهايه الدنيا اسمه نصيب، وشكله ما في نصيب.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

This is Ankara Radio 97.7 FM. This is Ankara Radio 97.7 FM.

بتخارد شو تبتاد بيش مرقى ريشانة بارزاني بيش مرقى علا يدرغى دخو ثاري بيذدين عرقايا مكلي بمبصرت اسري بأما من بثقد ما ليتد تليفوني موبلاني وخشوت بمدآثة لا قانوناي نقلاني ثد نفطة كوريتا تيمنيتا عورت بمع براد هورمز زهار مشخلبة بإكنواثة بيشي قوم شرية كلب شرية بكركوك خيلواثة إيرانية قزمان كل صفخت خفتة بيش ملهوتة قراوة بايد تخومة دبنيثة بوتين الصورة روسيا وصين مطيت الشوية لامث هوياني أكسيوس لامث قدمانوثة بسوادي وصبخت إيران بمفخد هالين يوماثا.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من دار روحي من تمن دار بوتي وابتنياي بدي الرزاري جداي بوتي واب

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: شعودشی پوین شو
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديع عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: او نبي شانس ملاواني نيبين مو
1: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقال وقبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: I'm serious.
1: What's that?

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم بالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا عبر الموجة الأجمل والأحلى يلي بترافقكن على طول عبر الأغاني المميزة وعبر برامجها الرائعة يلي منطلع عليكن أكيد من خلال الأسبوع. نهاية أسبوع جميل للكل وين ما كنتوا عم تسمعونا على 97.7. نحن صرنا معكن على الهواء. وأكيد مثل ما تعودتوا ومثل كل يوم خميس الساعة 7 على الموجة 97.7 بيطلع عليكم برنامج استوديو 7. مساء الخير.

طبعا هالأغاني الحلوة وأكثر بساعة من الوقت رح يرافقنا فيها مع المخرج الرائع ريبين عسكر يلي رح يسمعنا اليوم أجمل الأغاني. روح يا ريبين.

أنا معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني. طبعا بدي أشكر مطعم مارينا سبونسر البرنامج اللي بيقدم دعوة على العشاء للشخصين بنهاية الحلقة.

0: وطبعا على السريع بدي اقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لابو ياسر عم يمسي علينا. مساء الخير استاذ الياس، تحيه لك وشكرا كثير لك يا ابو ياسر، وعم موجه تحياته اكيد لكل مستمعينا بالعراق. مساء الخير لروز عم تقول مساء الورد والياسمين منور الياس، شكرا. زينب الغاليه عم تقول مساء الورد اللوس الغالي منور، وبدي وجه تحيه مسائيه اكيد من صديقتي الغاليه ديما، لحبه وجه تحيه اكيد لوالدتها موجودة معنا أكيد على السمع، وطبعا رح نسمع أكيد الأغنية لأحلى طبعا التحيات للغالية ديما ولوالدتها. نقلكم يسعد لي مساكم وكل تحياتي أكيد لكل حدا عم يسمعنا على الهواء وعلى موجودنا 97.7، وهالأغنية اللي رح نسمعها مني لكم
1: يا وجه القمر.

0: هو طبعا أنا بدوري بدي أقول لك الله يطول الله يطول بعمره يا رب ويعطيه الصحة, وبدي أقول أكيد مساء الخير لأبو ياسر عبودة, حابب وجه تحياته أكيد لزينب, تحياتي لإلك, بدنا نروق
1: بدنا نروق.

أكيد الساحة كبيرة والهواء بيحكم مع أجمل الأجواء على راديو عنكاوا. طبعا بدي أقول رح نضل هيك بأجواء رائعة جدا. مساء الخير زينب, عم بتقول مساء الخير, عم توجه تحية لريبين, عم بتقول مساء الخير للمخرج الرائع. شو في غنية هيك الرائع؟ كمان بدنا نوجه لك التحيات لك يا زينب. بدي أقول مساء الخير لسميرة, عم تمسي علينا مساء الخير لأحلى كادر راديو عنكاوا. شكرا كتير لك يا يا سميرة. زينب كمان عم ترجع تكتب لنا تعليقات. خليني نذكركم بأرقام التواصل لتتواصلوا معنا بشكل مباشر عبر خدمة الواتساب, أكيد على كورك على 0750-380-333 وآسيسل على الرقم 0773-800-333. يلا لبين ما تجهز الأغنية الله روح.

بدي أقول مساء الخير لليندا، عم توجه لنا كل التحيات المسائية. شكرا، عم بتقول كيفكن يا حلوين؟ تمام، نشكر الله. نوزاد كمان عم يوجه لنا كل التحيات، مساء الخير لك يا نوزاد. غادة عم تمسي علينا، أوقاتك سعيدة. مساء الخير لنور إسماعيل، بدي أوجه لك كل التحيات لك، وأيضا بدي أقول لك كمان الحمد لله على سلامة والدتك يا رب، وتحياتي أكيد لكل حد عم يسمعنا ويتابعنا ويشوفنا ويحضرنا أكيد. وإن ما كنتوا شو حابين تسمعوا من الأغاني أكيد فيكم تطلبوها، إن كان عبر صفحتنا على الفيسبوك أو إن كان بالاتصال المباشر، وتشاركونا أكيد بموضوع حلقتنا مثل ما تعودتوا دايما. وخليني أذكركم بأنه في عنا جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين، طبعا ضمن أجواء رائعة جدا عم تكون بالمطعم، وخاصة هلأ هيك صار الجو خلينا نقول يعني لا في هالشوب والجو الحار كتير، وبعده هيك الجو عم بيكون المساء لطيف، فبإمكانكم تروحوا وتجربوا القعدة. وطبعا أكيد الأكل ما فينا نوصف قد ايه الأكل كمان طيب، والخدمة أكيد مشكورين إدارة مطعم مارينا، وطبعا بكل شيء فيه من قعدة من خدمات وأيضا من أكل طيب. شو موضوع الحلقة؟ أكيد رح نحكي عن موضوع حلقة يا ليندا، ولكن خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، مش عم نطول كتير كمان على المتصلين واللي هي خارج الصندوق.

0: اليوم موضوع حلقتنا بدي اسمع الآراء يعني ما بين الأهل وبين الأولاد. اليوم موضوع حلقتنا بيقول هل بحق للأولاد أنهم يلوموا أهليهم على قصص معينة، وهل الأهل دايما هنن بيكونوا على حق؟ وشق آخر من السؤال، إيمت بيتحول النصيحة لسيطرة على حياة أولادنا؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم، يعني موضوع بصراحة جدا خلينا نقول هيك حساس نوعا ما، ومن ناحية الآراء والأفكار. خلينا نأخذ أول اتصال معنا لليوم ومنقول مساء الخير.
1: مساء الخير أخي
0: أريان، يسعد لي أوقاتك.
1: يسعد أيامك
0: خالدة. صح خالدة موسى، أخبارك يا خالدة؟ شو الأخبار؟ طمنيني عنك. دائما
1: الحمد لله والشكر
0: كويسين. أعطينا شوف خبرينا أول شيء، كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: كلش حلو، كان في هيك قاعدة سيدات وتونسنا، يعني كثير حلو
0: حلو حلو
1: يعني كويس،
0: بيغير جو بيغير جو الواحد، خاصة هاي بالأعداد يلي بتصير نوعا ما هلأ بهي الأجواء الحلوة، لسه ما في جو حار
1: طبعا، خاصة يعني واحد لما يعني كلامه حلو ويكون المحبة بين البعض.
0: صح صح صح صح، الله يديم الجمعة الحلوة على طول يا رب. خالدة آمين يا رب. خالدة اليوم موضوع حلقتنا عم يحكي هل بحق للولد أو الأولاد أنهم يلوموا الأهالي بمطرح معين؟
1: ما هو شوية السؤال كلش يعني مثلا هو بالأصل يعني ما يحق للأولاد
0: ما بحق
1: يلوموا الأهل. طبعا احنا نذكر ما احنا اطفال تربينا ما لمنا اهلنا يعني. بس اذا كان في مطرح معين مو قالوا يلوموا، يتناقشوا يحق التناقش في موضوع
0: يعني ما بحق. عفوا منك، يا ما بحق مثلا ابنك مثلا انه طالب قصة معينة وانت ما قدرت تلبي له اياها، ما بحق يقول لك انه يا امي طيب ما انكم قدرانين تلبوا لي طلباتي، لشو جبتوني على هالدنيا؟ ما بحق له؟
1: أنا ما أعرف، أنا ما أعرف يعني أشوف لا يعني لأنه الأم والأب هم لهم موقع. يعني إذا الطفل يجي يحاسب الأم الأخ يجي أشوف يصير اهتزاز بالأسرة يعني.
0: حلو.
1: يعني طيب. إذا في تفاهم في طريقة مثلا للنقاش أخرى بس لا يعني بعتب أنه هو اللي يحكم هو اللي يعطي رأيه بكل الأمور، بس أكو بعض الأمور إذا الولد أو البنت الصغير الوسط بالأمر بعض الأمور اللي يعطي رأيه هاي شيء حلو، بالعكس مشاركة بين الطرفين يعني كثير من الآخر.
0: تمام.
1: بس كلام لا، أنا أفتكر يعني
0: ما لازم
1: يدوم خلى المقيمة
0: تمام. أوكي شكرا كثير لك يا خالدة، تحياتنا لك وسهرتك سعيدة. خلينا ناخذ أكيد اتصال آخر ومنقول ألو مساء الخير.
2: مساء الخير والبركة، شونك أخي الياس الورد؟
0: أهلا وسهلا فيكي، أخبارك من دام عنان؟
2: أهلا بيك، أخباري زينة كل الزينة نشكر الله، أنت شونك؟
0: والله نشكر الله. أنتو كيف شايفين اليوم الحلقة رواء؟
2: دائما حلقاتكم مميزة أكيد، أنت يعني مقدم رائع
0: تسلمي.
2: مميز فعلا.
0: شكرا شكرا شكرا كثير،
2: قريب من قلوب الناس يعني ياكي. عندك أسلوب كلش حلو،
0: يخلي لي اياك. شكرا كثير، هي شهادة أكيد منكم وبعتز فيها، وأنتوا عائلتي الكبيرة أكيد يلي بشوف حالي فيكم.
2: الله يحفظك ويحقق كل أمنياتك
0: يا رب. يلا موضوع حلقتنا عم نحكي عن الأولاد، هل بحق لهم يلوموا الأهل ولا لا؟
2: إذا كانت التربية مو صحيحة وماكو توجيه وماكو محاورة بالأسرة، يعني تحاور بين الأب والابن أو الأم والبنت وماكو توجيه أنه نحذر من شغلات يعني أساليب سلبية ما يعني بعيدين عنا، من حق الولد أن يلوم أبونه أو البنت تلوم أمه يعني إذا كانوا بعيدين عن أولادهم وما كأنه أهل طبعا لازم يلوموهم، يعني الأولاد عندهم مشاعر ولازم يكون بيناتهم مناقشة.
0: طيب.
2: الأهل ما معصومين من الغلط صح ولا لا؟
0: برافو. أنا يعني جاي أقول لك هل الأهل دايما هنن على حق ولا لا، أنه الأهل ممكن يخطئوا بشيء معين؟ خلينا نقول
2: أكيد ماكو واحد معصوم من الغلط يعني دائما، بس أهم شيء أنه الأهل لا يكون من دائما عصبيين والغضب على أولادهم ودائما يحاولون السيطرة، وخلي يكون بيناتهم تحاور صداقة محبة
0: صح.
2: ويكون عندهم إيمان. يعني نعطي الأولوية نطيع الرب أول شيء
0: أكيد،
2: ويكون بيناتهم يعني مثلا ساعة الأكل لازم يكون مناقشة، يعني فرصة أنه الأب يعرف أخبار ابنه، البنت الأم تعرف أخبار بنتها. يعني أنا بالنسبة لي عندي ولد وبنت، يعني كلش ما شاء الله، يعني كلش
0: لغة حوار،
2: يعني دائما أعطيهم مساحة كبيرة بالبيت، أعطيهم حقهم، أعطيهم شخصيتهم،
0: تمام.
2: التعبير يعني يعبرون عن آرائهم، عن أشياء اللي يريدونه، ما أقف بطريق. لازم يكون أصدقاء لنا الأولاد والأهل، مو دائما هم على حق، لا.
0: أوكي.
2: حلو الأب لما يعترف بغلطه قدام أولاده، مو شيء غلط،
0: صحيح،
2: صح له ولا.
0: كتير حبيت رأيك،
2: دائما نعاتب أولادنا، نشجعهم، دائما نشجعهم ونحترمهم ويكون محبة بيناتنا حتى الأسرة تنجح.
0: أكيد
2: أولاد مطيعين.
0: أكيد، شكرا كثير لك وشكرا لتواصلك معنا. وخلينا نأخذ أيضا رأي آخر على الهواء. ألو، مساء الخير.
3: ألو، مساء الخيرات.
0: أوقاتك سعيدة.
3: الحمد لله، أنت شلونك، أخبارك؟
0: والله بألف نعمة. مين معنا؟
3: وياك سالي.
0: سالي فاتحة سبيكر. سالي ما عرفت صوتك معناته.
3: لا ما فاتحة سبيكر.
0: شو الأخبار يا سالي، طمنيني عنك، في صدى؟
3: والله الحمد والله الحمد لله، انت شلونك، اخبارك؟
0: بألف نعمة. سالي سؤال، هل بحق للأولاد يلوموا الأهل ولا لا؟
3: حسب الحالة، حسب الموقف، حسب الشيء اللي راح يلومون عليه. يعني
0: بحق
3: مثلا أهالي يحق، ليش ما يحق؟ يعني مثلا أهالي يكونوا متسلطين زايد عن اللازم، ما ينطون حرية لشخص المقابل، ما ينطون حرية الطفلة. مرات صح أنه أوكي هم خلي يكونوا متسلطين، بس السلطة أنه تكون بحدود المعقول، بالاحترام، تبادل الآراء حلوة يجي، بس أنه أنواني بس أفرض أنواني شخصيتي عليه، لا أنه أنت لازم تسوي لي يعني بس أريده وبس. لا، هذا الشيء غلط، هذا أصلا ما رح ينمي من شخصية الطفل، ولا رح ينمي من ورح يخرب العلاقة بين الأهل همينه وبين الأولاد،
0: خبص الدنيا.
3: فأنه لازم الواحد ينطي لازم الواحد ينطي حرية، أنه الأهالي يكون عندهم حرية والأطفال يكونون عندهم حرية، رغم أنه إحنا يعني إحنا ما نقول إحنا متسلطين. أنطي حرية، أنا عن نفسي أنطي حرية لهم، وأنطي نفس الوقت رأيي إنهم أفرض مرات عليهم، لأن أعرف إنه هذا رأيي، إنه هو هذا صح، مو رأيي هو اللي صح. حسب يعني، لأن مرات
0: في رؤية تانية
3: هو يكون مرحلته بعدها مرحلة مو نمو كامل، العقل مو واعي كامل، فإنه لازم مرات يسمع رأي الأهل، وهو بعدهم لازم يبقى، بس إنه لازم مرات يعني يستوجب المعاتبة.
0: أوكي، شكرا لك، باي باي يا سالي.
3: باي.

0: هاي الأجواء الحلوة عم تعيشوها على الموجة الأجمل 97.7. طبعا قبل بشوي كان ريبين عم بيسمعنا أغنية للفنان محمود التركي وأيضا داليا مبارك. رح نحكي أكثر عن أغنيتهم الجديدة يلي جمعتهم مع بعض ومنديو كتير حلو. ومعنا اتصال على الهواء طولنا كتير عليها للمدام إلهام. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: هاي
1: عليها غرامة
0: عليها سامحينا ازرعيها بدقنا بس هالمرة على فكرة على فكرة أنا لازم أخذ جائزة طردي. احذري ليش
1: شان عيني؟
0: عم قلك أنا كنت لازم أخذ جائزة طردية منك. حذري ليه؟
1: ليش؟
0: لأنه شفت اتصالك ودغري فتحت لك خط. ما حبيت أبداً يروح
1: لك. لا
0: خليتني
1: أنتظر. أنا هسه جيت على البيت وذكرت البرنامج وفتحت الخط.
0: والله برافو.
1: والحمد لله حصلت رأساً.
0: حلو حبيت. وين كاينة؟
1: كنتوا بالبيت حرام هسه عجيتوا.
0: والله حلو. وين كاينة؟ هاتي لنشوف خبرينا. كاينة كان بالسوق عم تجيبي شيء؟
1: لا كنت عند رفقتي مثل ما تقولون.
0: حلو حلو حبيت. قاعدة حلوة هي قاعدة الرفقات قاعدة الحكي.
1: انت بنعلمكم مصلاوي وانت بتعلمونا سوري.
0: أروح فدوة للمصلاوية.
1: مدام
0: لك تسلمي لي. مدام إلهام اليوم عم نحكي هل بحق انه الأولاد يلوموا الأهل بمحل معين وقديش الأهل ممكن يكونوا على حق؟
1: هي ما دائما الأهل على حق وما دائما الأولاد على حق.
0: أوكي.
1: أكو مرات يعني خلي أهل مرات يغلطون بتصرفات أو فقد شيء. أوكي. وحتى الأولاد مرات يغلطون فما أكو أحد يعني محصوم من الخطأ.
0: يعني بحق للأولاد يلوموا الأهل؟ يعني بحق يوقف الولد قدام أبوه ويقول له بابا ما أنك قدران تجيب لي هاي لكان لشو جبتني على هالدنيا مثلا؟
1: لا هاي ما يصير. هاي قلة التربية حشاك.
0: اوكي.
1: بس انه يعني بس انه تصرفات مرات انه ما يعني اكو تصرفات الاهل يغلطون بيها وكل ولد ماكو حد معصوم من خطا. بس انه ما الولد يلوم اهله ليش ما وفرت لي هالشيء وما هاي
0: ممنوع.
1: لا يخشع ظروف اهله ومعيشة اهله هذا ويتقبله حلو طيب على قلبه يكون الولد يخشع ظروف اهله يمشي على ظروف اهله
0: يتماشى مع الموضوع.
1: والاهل هي طبعا والاهل هي يعني لازم يوفرون لابنهم. يعني هسه انا من اجيب ابني على الدنيا اذا اعرف نفسي ما اطلع من حق معيشته وتربيته.
0: أوكي.
1: ما حاجه اجيب الولد. اجيب ولد واحد يكفي
0: يعني
1: تمام.
0: اي تمام. بس ما بتعرف الظروف. والله الحياه ما بتعرفي كيف الظروف الواحد ممكن عليه. بس اكيد انا معك بكلامك 100% وكتير سعيد أكيد برأيك مدام إلهام.
1: الولد يقدر يعني ظروف أهله لأن صح. ما هم نبيده يعني خارج عن السيطرة. إذا شيء ما بسيطرتهم وما هي صار ظروف هاي يعني يقدره.
0: صح.
1: بس إنه مال هاي أنا يعني فكرة إنه يكفون أولاد وما أكو رب العالمين ويعيشهم هاي أنا ضد هاي الفكرة.
0: هاي لازم نعود نطرحها. حبيت الموضوع.
1: لازم أكو عقل وتفكير إنه الولد من أجيبه لازم أطلع من حقه.
0: أوكي شكرا لك مدام إلهام. تحياتنا لك.
1: يا هلا بيك هلا عزيزي.
0: باي.

0: ومعنا اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية. ألو.
1: ألو، مساء الخير أخ الياس.
0: مساء الورد يا نور،
1: هلا بيك، شلونك؟
0: أنا بألف خير، أنتي طمنيني عنك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله أنا بخير، وأنت نهاية أسبوع سعيدة عليك
0: يا رب على الجميع. نور، خبرينا، بحق للولد يلوم أهله ويعاتبهم ولا لا؟
1: لا، ما يحق أن يعاتبهم، لأن الأهل يمتلكون خبرة، أكيد يريدون مصلحة الطفل الولد يعني فأكيد يعني ينصحوه، لأن هم عندهم خبرة، لأن في الحياة تجارب، وعنده خبرة، كل ما واحد يكبر يمر بتجارب الحياة يتعلم أكثر وأكثر، فأكيد يريدون مصلحة أولادهم يعني يعني أكيد هم على صح. بس في حالة ما يسمى عنده خطأ، يعني إذا الأهل كان عندهم أخطاء يحق للولد أن ينبههم، مثلا أنتم مو صح هذا الشيء، أو قراركم خاطئ احتمال، يعني ينطي رأيه، يشوفون شنو هو الأفضل والأصح.
0: 100%، وهذا الشيء اللي عم نشوفه يعني على الفيسبوك. عنا زينب عم بتقول كمان الأهل بيمتلكوا الخبرة، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك، والأبناء كمان عندهم رؤية نوعا ما، فلازم يتم المناقشة، كتير مهم هذا الموضوع. نور، أنا جدا سعيد برأيك، وبدي أتمنى لك نهاية سعيدة. هلا فيكي، باي باي. هلا، باي باي باي. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا للفقرة الثانية من فقرات برنامجنا، واللي هي توب ترند. طبعا بدي نبلش بأول خبر من أخبارنا الفنية، حيث أطلق الفنان أحمد المصلاوي أغنية جديدة تحت عنوان شيلي جيلي، وطبعا الكلمات هي من قصي بارسل وألحان جنيد السالم، أما التوزيع والمكس والماسترينج لمحب الراوي. الأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج رأفت البدر.

وطبعا اكيد بدنا نقول الف مبروك لاحمد المصلاوي على اغنيته الجديده, ورح ننتقل لخبر جديد ايضا. الفنان حسام الرسام اطلق اغنيته الجديده تحت عنوان بغداديه, وهي من كلمات ضياء ميالي وعبد الله الكردي. اما الالحان فكانت لحسام الرسام, التوزيع والماكس والماسترينج لنور هاشم.

يا عيني على الأغنية الجميلة جدا لحسام الرسام، وطبعا صرنا زمان ما سمعنا هي، يمكن بتوقع أول إصدار له بهي السنة يعني. ومن حسام الرسام رح نروح اليوم، في عنا أخبار كتير عن ديو مشترك. اليوم أول ديو موجود معنا مع الفنان نور الزين والفنان رعد الناصري، أطلقوا أغنيتهم الجديدة تحت عنوان تمردت، هي من كلمات قصي العيسى، إلحان نور الزين وتوزيع آدم كاري، أما الميكس والمانسترينج لأيسر قاسم، وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج فهد الخالد.

طبعا بدنا نحكي عن الفنانة السعودية داليا مبارك. طبعا هي احد اعضاء لجنة تحكيم The Voice Kids يلي عم ينعرض حاليا, وطبعا اغنيتهم الجميلة والرائعة جدا يلي عملت ترند كتير كبير على السوشيال ميديا مع الفنان العراقي محمود التركي, اطلقوا اغنيتهم شنو شنو. طبعا سمعنا اياها قبل بشوي ريبين حرقنا الخبر. الاغنية طبعا هي من كلمات محمد الواصف الحان لمحمود التركي, اما التوزيع الموسيقي لعثمان عبود, وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج بسام الترك.

0: قبل ما نروح لآخر خبر معنا موجود اليوم خلينا نروح لاتصال ومنقول ألو.
1: ألو ألو مساء الخير أياس.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، شلونك؟
0: الرحاب.
1: ايه عفية تصفيق.
0: احذري ليش يا رحاب، احذري ليش عرفت اسمك وحفظته؟ تتذكري انه لما اتصلتي فيني وانا وقتها ما عرفت اسمك؟
1: ايه
0: فقلتي لي حذير الاسم. هذا اكتر سؤال يلي بيتداولوك، يعني اغلب الاشخاص المستمعين بيسألوه للمذيعين انه انا حذير منه.
1: تمام.
0: فانا نزلته عندي على السوشيال ميديا وعمل ترند عندي، فكلهم صار يقولوا مين مين مين مين، فقلت لهم اخر شيء انه خلص انا حفظته والله رحاب. فحفظت اسمك من وراهم. هاتي لشوف، خبرينا اليوم بحق للولد يوقف قدام أهله ويلومهم؟
1: لا ما يحق له، قبل كل شيء يكون الاحترام بين الطرفين واجب. هذا
0: أوكي.
1: بعدين تبادل الآراء بين الطرفين، ولازم يسمع هو الأهل والأهل تسمعه.
0: طيب.
1: وتعطينه الأهل، تعطينه حرية الرأي. يبدي هو رأيه. وإذا الأهل شافوا هذا الشيء صالح له يمشون معنه، إذا مو صالح له يضره لا ما يقبلوا الأهل.
0: يعني يضلوا مصممين على رأيهم مثل ما أنت عم تحكي.
1: لا بالصالح.
0: بالصالح.
1: بصالح له للولد أو البنت.
0: طيب.
1: يعني الأهل ما يريدون مضرة الأولاد.
0: أكيد.
1: أولادهم يريدون مضرتهم.
0: أكيد. هلأ أنا بس هيك سؤال على السريع وإجابة على السريع مشان كفي الحلقة، إيمت بيتحول النصيحة لسيطرة على الطفل؟
1: النصيحة سيطرة على الطفل؟
0: إيمت ممكن تتحول لسيطرة؟
1: لما الطفل يتمرد ما يريد نصيحة.
0: أوكي. هون بحق له. حلو. حلو.
1: فهم ما من حقهم.
0: أوكي. حبيت. شكرا كتير لك مدام رحاب، وتحياتي لك ونهاية أسبوع سعيد. هلا.
1: تحياتي
0: لك. هلا عيوني، سلامات، باي باي. حلو، عم نسمع آراء كتير اليوم بالحلقة، وخلينا نروح لخبر الأخير معنا لليوم. على طريقة لتريو أطلق كل من الفنان حمزة الحمداوي والفنان ياسر عبد الوهاب والفنان مصطفى إبراهيم أغنيتهم الجديدة تحت عنوان أثبت لي حبك. هي من كلمات قصي العيسى، الحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع والمكس والماسترينج لمحب الراوي.
2: اثبت لي حبك، احجي لي شي صح،

طبعا لهون بنكون وصلنا لختام فقرتنا الثانية, وخلينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي اليوم عنا أخبار كتير. وطبعا رح نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. طبعا أول خبر من أخبارنا تحت الضوء عبارة عن المهرجان الليمون, حيث عم بيتم يعني أو يقام في نادي شباب عنكوة الاجتماعي حاليا, وطبعا بتغطية إذاعة عنكوة, حيث يقام اليوم بساحة النادي من الساعة 5 لساعة 8. طبعا أنا شفت الأجواء فعلا رائعة عم بتكون. طبعا بيتضمن المهرجان أجواء ترفيهية مميزة ومميزة ومسابقات موسيقى حماسية في بوفيم متنوع, لجانب مفاجآت وهدايا للحضور مع أمسية مليئة بالمرح والذكريات الجميلة. أكيد نتمنى لهم وقت ممتع لكل الأشخاص الموجودة بالمهرجان.

وخلينا نروح لخبر جديد أيضا من تحت الضوء. ضمن النشاطات الصيفية المعتادة أقيم ضمن مركز شباب عنكاوة عصر يوم الأربعاء 25/5/2026 بطولة المنتدى بمشاركة فرق يافعة بهدف توفير فرص مناسبة للشباب للانخراط بالأنشطة الرياضية المتنوعة ودعم أيضا المواهب الشابة بجهود متواضعة. بطبعا ختام البطولة تم تكريم الفرق المشاركة بكؤوس وميداليات تحفيزية، حيث تجسد هي نشاطات حرص مركز شباب عنكاوة على دعم المبادرات ودمجها من خلال توفير فرص متكافئة للمشاركة والمنافسة أكيد، بما يساهم بتطوير الرياضة واكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز التكامل لخدمة الشباب. أكيد رح يكون في تقرير كامل لهذا النشاط ورح يتم بثه عبر صفحة الإذاعة وعلى راديو عنكاوة 97.7. ومن هذا الخبر خلينا نروح لخبر أخير معنا لليوم بفقرة تحت الضوء. بحضور ومشاركة نخبة من المثقفين والمهتمين والإعلاميين أقيمت ضمن جمعية الثقافة المندائية بأربيل بالتعاون مع الملتقى المفتوح يوم الثلاثاء 19/5 حفل توقيع المجموعة الشعرية تحت عنوان حين يلتعان الوجع للشاعرة المتألقة حياة الشمري. وطبعا استهلت رئيسة الجمعية الآنسة فائزة ذياب سرحان والتي أدارت حفل توقيع المجموعة الشعرية وأقيمت فيها الشاعرة وقدمت فيها الشاعرة أكيد حياة الشمري من خلال نبذة مختصرة عن حياتها. بعد ألقت الشاعرة قصائد من مجموعة الشعرية بمشاركة العازف المبدع أدار شير، وطبعا تخلل الحفل مداخلات للحضور، وبنهاية الحفل تمت مشاركة الحضور من اقتناء نسخة من هالمجموعة الشعرية. وشكرت أكيد الشاعرة حياة الشمري كل المشاركين بهذا الملتقى. أكيد نتمنى لك كل التوفيق وألف مبروك انطلاق خلينا نقول توقيع الكتاب.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو.
1: الو مرحبا استاذ ريا.
0: مرحبا اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: شلونك هاني؟
0: والله بالف خير، مين معي؟
1: وسام عبد السلام.
0: وسام؟
1: اي نعم.
0: اخبارك يا وسام؟
1: الحمد لله، شلونك انت؟
0: والله تمام، وين هالغيبه يا وسام؟
1: اي والله موجودين بالشغل.
0: الله يعطيك
1: شوية كركبه هوايه. هسه بالزر طلعت، اخذت موبايل طلعت.
0: الله يعطيك العافيه يا رب. بس انت على طول معنا على السمع ها وسام؟
1: اي طبعا، شلون يعني كله ظل.
0: تحياتنا لكم جميعا. سيد وسام، اليوم عم نحكي هل بيحق للاولاد انهم يلوموا الاهل؟
1: والله يعني ما يحق لهم، بس يعني واحد اذا يعني لا ينطيهم مجال هوايه او يعني ايش ما يريدون احنا ننطيهم الصراحه. ايش ما يريد اي بس لا يعني كلها تنطيه يعني كلها فرد مره بعدين
0: روح يعني يعني ما يكون مفرط بالعطاء الشخص.
1: اي يعني على قد ما تل
0: شي منه ولك له. شكرا كتير لك وسام، تحياتي لك. خلينا ناخذ ايضا اتصال اخر على السريع. مساء الخير. راح الاتصال، ناخذ اتصال جديد ومنقول مساء الخير. الو. يا مرحبا.
2: مرحبا استاذ الياس.
0: اهلا وسهلا. هلا يا مجد، كيفك؟ والله تمام. مجد على السريع خبرني، هل بتلوم أهلك على شيء معين بحياتك؟
2: صراحة لا، أنا أهلي ما أنا ما كنت جبروني على شيء، يعني يعطوني مثلا أختار، مثلا ماما كان قالت لي أنت إذا مثلا تقبل وتتخرج أنت اختار التخصص اللي يعجبك.
0: برافو.
2: أنت اختار اللي يعجبك. بس أكو بعض الأهل مثلا يقولوا لهم الا تدخلون طب، ما لازم تدخلون طب، لازم تجيبون معدل.
0: صح صح صح صح. شكرا كثير لك يا مجد وتحياتي لك. اخر اتصال قبل ما نروح لاخر فقره معنا لليوم. الو.
3: الو.
0: الو.
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
3: مشتاقين يعني يا ريت انه عرفتني.
0: يا والله لازم انا اعمل فيديوهات للكل اتذكر.
3: طبعا انا ما خابرها قد قمت اغيب عنكم ابسنت.
0: ايه
3: سجلوني يومكم.
0: سالي بتوقع صح؟
3: لا انا لو تقول لي سالي لو تقول لي بنتي ما اعرف اسمها شنو، بس انا لا هذه ولا هذيك.
0: ولا هذيك مين انت معناته؟
3: ما اعرف، هذه دوم تجيب لكم كليتشا، تجيب لكم دوم، ما اعرف شغلات. شوف من تجيب لكم
0: حنان. حنان حنان حنان.
3: لا عزيزي لا مو حنان، مو حنان. انت حسبت البنات كلتهم اكو في الاغنيه
0: مثل تبع
3: البنات كلها اللي حد ما يوصل للبنت. لينا لينا
0: لين. لك انا بدي اقول لينا ولا ورؤي علي شوي يا عم. خلص هلا من يوم ورايح عن جد رح احفظ لينا لينا. هاتي لشوف، خبريني شو طابخه اليوم. قصدي موضوع حلقتنا عم يحكي بيلوموا الاهل. الاولاد ممكن يلوموا الاهل ولا لا؟
3: يعني قصدك يحق لهم؟
0: اي تمام، بحق لهم يلوموا.
3: يعني اكو كذا مواقف اي عادي يعني شكوا بيها اذا يلومون. يجوز مثلا انا يعني مثلا يجوز انه فعلا انا غلطانه واراجع نفسي. يعني لهم الحق،
0: لهم الحق.
3: يعني مواضع يعني مثلا مواضيع او مواقف محدده، مو كل المواضيع ولا كافه المواقف.
0: نعم نعم اوكي حلو، حبيت. شكرا كثير لك يا لينا، تحياتي لك المسائيه ونهايه اسبوع سعيد. هلا فيكي. هلا، باي باي باي. خلينا نروح نحن وياكم طبعا مستمعينا لاخر فقره من فقرات برنامجنا واللي هي الاغنيه المنسيه. طبعا اليوم راح تكون عنا اغنيه رائعه جدا. طبعا بدي اتشكر كل الاشخاص اللي عم تكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك ومن عندك يا ريبين.

ذكرى بنت محمد الدالي هي مغنية تونسية راحلة بدأت مشوار الفني بعام 1980 وشاركت ببرنامج المسابقات بين المعاهد بأغنية اسأل عليا للفنانة ليلى مراد، وبنفس الأغنية شاركت فيها ببرنامج الهواة فن ومواهب.

بسنة 1983 سجلت ذكرى أول أغنية لها وطبعا لحنها عز الدين العياشي خصيصا، وهي طبعا الأغنية تحت عنوان يا هوايا، وطبعا بنفس العام غنت الأغنية بمهرجان قرطاج بتونس.

وبمصر التقت بالموسيقار هاني مهنا يلي أنتج لها ألبومين، واحد بعنوان وحياتي عندك يلي عم نسمع هلا الأغنية بعام 1995، وحققت نجاح كتير كبير بالوطن العربي، وأنتج لها ألبوم تاني تحت عنوان أسهر مع سيرتك بسنة 1996، وعندها 16 ألبوم غنائي.

طبعا شكلت أغنية وحياتي عندك اللي حملت عنوان الألبوم محطة مفصلية بمسيرة الفنانة ذكرى، وطبعا حمل الألبوم توقيع الملحن صلاح الشرنوبي، وطبعا كان شريك لها أساسي بصياغة وهوية الألبوم. وتحدثت ذكرى بأحد مقابلاتها عن أغلب الأعمال يلي جمعتها مع صلاح، فهي كانت وليدة اللحظة. وكتب الشاعر وليد رزيقة، طبعا هو بنفس الليلة تم وتلحين الأغنية بجلسة واحدة، فتميزت هالأغنية بشيء مميز عند الفنانة ذكرى.

وتوفي الذكرى يوم الجمعة 28 نوفمبر 2003 بعدما أطلق زوجها المصري رجل الأعمال أيمن السويدي النار علي بمنزلة بالقاهرة وانتحر بعد ذلك، طبعا بحسب التحريات اللي أجرتها الشرطة المصرية.

0: طبعا مع هالأغنية الجميلة أكيد نحن منكون هيك وصلنا لنهاية حلقتنا. إن شاء الله كمان يكونوا على المختارات الأغاني اللي عم نسمعكم إياها عبر هوانا عبر الموجة 97.7 راديو عنكاوا تكون ممتعة, وطبعا أخبارنا تكون انبسطوا فيها. بدي أتشكر كل التعليقات يلي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لندى عيسى, عم تقلنا منور, شكرا لك يا ندى. مجد كمان مساء الخير. هنا كمان مساء الخير لك.
1: يا خلاله دوش قلق وعيناتي بتري عينات خيل.
0: طبعا خليني اذكركم بانه نحن رح نجري القرعه, وطبعا الجائزه رح تكون مقدمه من مطعم مارينا داوع العشاء لشخصين. مين هو الرابح او الرابحه معنا لليوم؟ بدنا نقول الف مبروك ل عنان يلي فازت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين. بنهاية الحلقة تقبلوا كل تحيات رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر, وأنا كنت معكم بالأعداد والتقديم اليازداراني. لا تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر, ويوم الخميس الساعة 7 المساء. بلاقيكم, باي باي, اسبوع سعيد للكل.

You are listening to Ankawa FM 97.7.

يتا مغزنتا قوم ولدانوثة عثرة نونايا بقليمة كردستان وساقو لايواثة بتفاقة بمبرياني زيدي تسبيت دقليتة زد قيمالاي القش مدوالياثة إيه هو وزيروثة شاوع المقروتة دبوياني علاق شبيلو ثد مسآثة ببياشة بإيكا نايوثة عسقة مرهاطي براي أرخى شدينتا روسيا مقروتة تشمشتا قول بابا ديورانيوم إيرانايا ومشررت على البوشاقة دبلوماطيقايا مبوعة يدعاثة أمريكاية إيران تنيت ببنيتا ذمشد أسياثة وصنعت الطي أسياثة قراواية مسرهوي يتير من دسوير

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: ديك شميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شام

زيادة ملحوظة في إنتاج الثروة السمكية بإقليم كردستان وتحديات تواجه المربين. الزيدي يسلم كشف ذمته المالية لهيئة النزاهة ويمهل وزراءه أسبوعاً لتقديم كشوفاتهم. العلاق: عجز الموازنة أصبح مزمناً والاقتراض الخارجي خيار مطروح. روسيا تعرض المساعدة في ملف اليورانيوم الإيراني وتؤكد على الحل الدبلوماسي. مصادر استخبارية أمريكية: إيران تعيد بناء صفوفها وتصنيع المسيرات أسرع من المتوقع.

akiwa ashawra bara watiwa mutra lakar watiwa urhat awa.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

جتا مغزنتا قوم ولدانوثا عثرا نونايا بقليمة كردستان وساقو لايواثا بتفاقا بمبرياني زيدي تسبيت دقليت زفقي مالاي القش مدوالا ياثا إيه وزيروثا شاوع المقروتا دبوياني علاق شبيلو ثد مسآثا ببياشا بإيكا نايوثا عسقا مرهاطي برايا أرخا شدينتا روسيا مقروتا تشمشتا قول بابا ديورانيوم إيرانايا ومشررت على البوشاقة دبلوماطيقايا مبو أدياد عاثة أمريكاية إيران ثنيت ببنيتا ذمشت أسياثة وصنعت الطي سياثة قراواية مسرهوي يتير من دسوير

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

زيادة ملحوظة في إنتاج الثروة السمكية بإقليم كردستان وتحديات تواجه المربين. الزيدي يسلم كشف ذمته المالية لهيئة النزاهة ويمهل وزراءه أسبوعاً لتقديم كشوفاتهم. العلاق: عجز الموازنة أصبح مزمناً والاقتراض الخارجي خيار مطروح. روسيا تعرض المساعدة في ملف اليورانيوم الإيراني وتؤكد على الحل الدبلوماسي. مصادر استخبارية أمريكية: إيران تعيد بناء صفوفها وتصنيع المسيرات أسرع من المتوقع.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
2: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

struggle.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7